0: خودت بعتاد تشنجي اكو بهم وقتي زمان هالشي بعد الصلاة وبعثي بوستنا لبابا لينا دري حقو وكانوا كيف عليك لما هاي قايد بسيطة لينا دي شو عبرنا تشي ابدات كارك لما نبنا طالي كل ما بشكل وتقليبات قريت وانترامي پوشلی رات کرید ایک ناٹک کرنے لیے یاد آنا وہ سادق بھائی تشار انہوں کو ایک پروگ کرو کہ سٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرنے لیے مجھے یہ ناٹک آپ نے ایک چھوڑ کھاتر بازی میں ریکارڈ کرنے
1: جی جی بالکل
0: پوشلی رات